قوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

0: الخالق حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني
1: قال panjang
0: بدل قال أتوني أفرق عليه قطرا
1: أفرق jangan matikan suara أتوني أفرغ علي gitu.
0: Alir tak? Dia mengalir ke?
1: Ya, kena mengalir betul.
0: Rukawah ke apa? Alir kat tempat bahasa Ustaz tadi sebenarnya.

قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف المعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.